0: റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം.
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

عهدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد